لوكشيدا لكن الشيخ عبد الله أجاب هذا النوع من الكتابة فلا يعرف وفيا شوتتا ومن نوب النوب تبدينا تاريه أما أوجي لتم كله من اللغة العربية وعدادها سبب كام أساده أتكلم إن شاء الله رجل أدب الله رجل هذا

الناس على غير مثل. ومن مؤلفاته في هذا الميدان فيتفلي أن انتجن تزيين ويارك آتي بجمع باب مالي من الأبيات شنو من نكال انتالا من دنيا مدنى الكون أصول لإذا قلت رشينا ويأتي أرمي بكير من الهدي والسياسي للدولة الدولية وأتشكنسا شنو لتاقا بدي أمطاني رشي أكام تاليه جماعة الشيخ الله في 19 قصيدة شو الله يا هذا قصيدة قول شاتها نظمها في شتى المناسبات التي سجلت المعارك الحربية والنصر أو الهزيمة وبأتكنت شو الله يا نظم تقوية أعلى شتى المناسبات مناسبة في دبندبا التي سجلت المعارك الحربية وتتسجل

سبحانه به رسول شیخ عثمان په دې مرتبه کې ورته هغه مقدې دی او ټول خپل کوم په مزه چا په شنو مقدې دی چې نو راته مې دې چې په سره لري ته دې نو راته په دې ځای کې بعد له ابياتي التي نظمتها في مدينه الشيوخ ومرسيه شابين يروي مشاكل وتتمين الورقات تكن ادب شاشه لتك وكيف كنا نسارا اشين بن سرا وتوما لمي دكم مرسيه دي مسا كار سوما لمي كون يا متو ايو تواما تكي نونا بكن شكي دكما داموا دكم بتو لكاوا مالا ينسا شكرا مرسيه وشكرا لأملتي أن أمر الله علينا بها قبل هجرتنا وقوم وديني إما بألا إيمانا قبل هجرنا وفي وقائع لنا في الجهاد وقوم نسك أبقوب ليما أجكين يلقي بعد الهجرة بعد الهجرة وفي ذلك بيان أكثر أحوالنا من ابتداء الأمر إلى انتهائه أتشمعنا أقول بيانا وفي يوم هذا يوم تلو بردن بأكفارا مدن الجهاد إنما أقوى كاري وسا وبدي هذا كنا كشم كذا وبدأ الشباب لا بجمع هذه المسائل وهو يعتزل الحياة

بين البرس يشعر لها روبة شندي إلالة كان سوسي سامو داما يحضر إن الشيكالة تنبو إيدا دي تنبس نقوم الشعوركو يوصل ماهو دي حيب الإسمي يام بچيشنون اللي سونا تزيين الورقات وهذه الأسائل تقول تبارو تسجيلاً للدور الذي أدعه بالجهاد وأنهم كسيدوا أنا أوكنسوا تسجيلي من أتوريكوديني يتبتلع وعيشي دروبو تعوى بإلهم قدوا ويبدا إباير أجكين جهادي حيث أكبر عن مشاكله وأحاسيسه فلوبة دي تطولع مشاعر أبندي كي جكين بوشاس أبندي كي جي أولى تلك الفترة الطويلة سأولون لوبة دي أنا ونبدو مايا ولأهمية هذا الكتاب من النافية التاريخية واللغوية صار من يوم أن الكتاب تبنغل التاريخ لحيش الغارتي وقد انقض عليه عدد من المؤرخين والدارسين لشيء أهميته وتوديده ما في يوم ما ستاريه لما سكرته سندقه وذين شره أما من منش من الكتاب لقوة بياني أكام عنسا وكيفية الاستفادة منه كان بقوة أن يلعب أمحان رجيم في تاريخ الجهاد الإسلامي

0: Zamsorai fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban imam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: sami lali mina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: بركم da wannan maraice na Laraba 26 ga watan Juma'a al-ula a shekara ta 1444 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 ga watan 12 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah za mu darasi na 22 in ba mun taba muna karatu cikin kitabus salah babul imama haka ne mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 74 da haka za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta 75 malam yace al hadithul khamis was sab'un hadisi na 75 an abdullah ibn yazid al khatami al ansari an karbo daga abdullah dan yazid al khatami al ansari mutumin madina radiyallahu anhu allah ya kara masa yadda قال يجي حدثني البراء بن عازب براء دان عازب يا بان لاباري كو يا زنتدني وهو غير كذوب كما شي با مقريتي بني تو شي شيوا شيخ عبد الله بسام يجي اختلف العلماء في الذين فا عنه الكذبه ما لم

الناس قالوا الحكومه وكوكو ده كانس ينجب ما يشكروا سنه سولا لايت ولا اوكو اتوبواد انا يمباني دكي قالوا الحكومه ينجب يا جنا اجوجوا ده ابو غما اواسي برامري سكول دكي قالوا الحكومه ينجب يا جنا اجوجوا غدا اوكو ده فونيتشا اغامو ايتو سكول سكول كونيا قالوا الحكومه ينجب يا جنا اجوجوا اوكو اغامو ايتو عربيك كانكراوا قالوا الحكومه ينجب ده كانس يقولا ما يشكروا sai sura light wato kuma message da rana a harka da wacin da yi da karobi karamar hukumar kula sanamar jikaro ya gina katanga duka tangan makarantar yan mata da ke karamar hukumar kula ya sanya kofa ya sabunta dakunan kwanan dalibai ya yi dakin